شوف اللي تيلمتي سادي تيلمتي بزوصو شوف داك السيمون المول الشمالية بكرة كونغو دراشي نسمي بشير موريتانيا ويجي معاهم باش لقايزين راه غادي يعطيو واحد

ديال كرهبان ودرا شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش الكايزين راه غادي يعطيو واحد

شوف لا تلتي لما تسد السوق، شوف داك السمح المول الشمال ديال الكرافان ولا شي ناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد

ديال الكرهبه ودراشي الناس اللي مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يلقى يزيد، راه غادي يعطيو واحد